يرفرف إليكي ويرمي السلام. أخاف على القميص إذا فتشوا يخاف القميص وينسى الكلام. وخاف من قميص مجرد ما يطلع وينفد بجلد.

0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیمه شب.